0: حياة الأسرة مو مجرد أشخاص نعيش معهم. الأسرة عالم صغير نصنع فيه معنى الحب والأمان. الأسرة.
1: يقول آلان دوبوتون في كتابه مسرات صغيرة: من المسرات ما هو صامت لدرجة أن نغفل عن وجوده. تنبيهنا لها يخلينا أكثر قدرة على توجيه اهتمامنا للأمور البسيطة. بعض المسرات داخل الأسرة تكون صامتة، انتباهنا لها يخلينا نقدر التفاصيل الصغيرة اللي منها يكون دفء البيت.
0: حياة الأسرة.

حان الآن موعد آذان الفجر حسب التوقيت المحلي لمدينة أبوظبي وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فروق التوقيت.

الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمداً الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة وابعث مقاماً محموداً الذي وعدته.

0: نعيش اللحظة معاكم. ونصنع الذكرى. ولا ما غربي هواكم. بوظبي اف ام.
1: خليك قريب من احبابك واستمتع مجانا بمكالمات صوت وفيديو فائقة الدقة، سواء كانت فردية او جماعية، مع فلاتر تضيف المتعة لكل مكالمة. حمل تطبيق جو تشات الان

الأغاني الجميلة. والفن الأصيل على بوظبي FM

0: لحظة هدوء، لحظة سرور، لحظة لإذاعة أبوظبي لها حضور.
1: أبوظبي FM

0: أقلام إماراتية، إضاءة على أعمال أدبية لكتاب من الإمارات.
1: قصة النفس الإنسانية حين تسمو إلى الذروة وحين تنحدر إلى القاع. هكذا جاء على غلاف الإصدار الأول للرواية التي نتعرف عليها اليوم، رواية شاهندة. هذه الرواية تصنف بأنها أول عمل روائي في دولة الإمارات. رواية شاهندة من تأليف الأديب الدبلوماسي راشد عبد الله النعيمي، وزير الخارجية السابق لدولة الإمارات. ورد في الملحق الثقافي لصحيفة الخليج في عددها الصادر بتاريخ 27 من أغسطس عام 2012. يصعب على متتبع مسيرة الرواية في الإمارات أن يتجاهل رواية شاهندة لمؤلفها راشد النعيمي، صدرت في عام 71، ستبقى حاضرة أبداً في تاريخ السرد الإماراتي، ليس فقط لأنها دشنت هذا الفن الأدبي في الإمارات، بل لكونها علامة فاصلة للمقارنة يمكن العودة إليها لمعرفة مدى تطور أدب الرواية على يد مبدعي الرواية الإماراتيين. عن هذه الرواية تحدث كذلك راشد النعيمي مؤلفها في لقاء لصحيفة الاتحاد في مارس عام 2011، وقال: لم يكن هدفي في هذه الرواية هو الريادة أو أن أكون كاتباً رياديًا، ببساطة وجدت أنني من خلال هذه التجربة قادر على الكتابة، لقد عبرت عن تجربة معينة بأسلوب روائي بسيط. تسير أحداث رواية شاهندة خلال فترة قديمة من عمر المنطقة، تدور فصولها بين الصحراء والبحر وحياة القرى المتاخمة للساحل. تدور آنذاك قصة حاكها خيال عامي في أجواء تجمع الفانتازيا بالتاريخ القديم عن شاهندة، فتاة فائقة الحسن قادمة من أرض غريبة حولتها حياتها القاسية إلى أن تكون مظلومة في كثير من الأحيان. هكذا تبدو شاهندة منذ البداية الأولى لظهورها في فصول هذه الرواية، بعدما تحطم المركب الذي كانت تستقله برفقة والديها وهي صبية صغيرة، لتبدأ من هناك رحلة التيه التي تحولت شاهندة تحت وطأة ظروفها، لكأن الرواية تقدم لقرائها قراءة نفسية لتقلبات النفس البشرية في مواقف الضعف والقوة. بقدر ما أوتيت شاهندة من جمال، بقدر ما نالت من سمعتها ألسنة الناس، لتتوالى بعد ذلك فصول القصة تروي حكاية شاهندة التي تكبر وتشتد رغبة الانتقام في نفسها اشتعالاً، لكأنما هي رحلة ولكن للانتقام، لتتحول شاهندة من فتاة تلوك سمعتها الألسن إلى سيدة يحسب لها ألف حساب. بين هذه وتلك مفارقات وتقلبات بين دروبها تبحث شاهندة عن تصفية حساباتها مع كل من غدر بها أو استغلها. رواية شاهندة رواية تستحق القراءة.
0: أقلام إماراتية، إعداد وتقديم هيثم حمدان، إخراج وليد سراب.

فرعش ربي حرسك ويا جاب له بدينك ما تروح إلا فيني سافر عسى ربي حرسك يا جاب له بدينك ما تروح إلا فيني سافر عسى ربي حرسك ويا

0: مدريش اسوي يا حبيبي بلياك،
1: مدريش اسوي يا حبيبي بلياك،
0: حكم الدهر ما خلى شيئين بديني،
1: حكم الدهر ما خلى شيئين بديني،
0: مدريش اسوي

نعيش اللحظة معاكم ونصنع الذكرى. الأغاني الجميلة والفن الأصيل، موجة غير، إحساس غير. خلك قريب واستمتع، كل لحظة أجمل مع بوظبي FM.

0: صوت من العاصمة يرافقكم أينما كنتم.
1: أبوظبي FM.

ابوظبي اف ام، حيث يبدأ المزاج الجميل. نغم يلامس القلب. صباحكم ومساكم أجمل مع أبوظبي اف ام.

0: أبوظبي أف أم، استمع واستمتع، معاكم دايما أقرب، وعيش أجواء أبوظبي أف أم. أبوظبي أف أم، صوت الإمارات اللي تحبه.
1: السلام الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة.

اصطحبوا العائلة إلى منطقة مشجعي كأس العالم في ريم مول. أنفقوا 200 درهم إماراتي من الآن وحتى 19 من يوليو واستمتعوا بتحديات المهارات التفاعلية والملعب المصغر والأنشطة العائلية الممتعة. أكملوا بطاقة التحدي للدخول في السحب والفوز بجوائز مذهلة. زوروا ريم مول اليوم واستمتعوا بأجواء كأس العالم الحماسية. للمزيد من التفاصيل يرجى زيارة ريم مول.ae. تطبق الشروط والأحكام.

من بوظبي اف ام لكل مكان، نرافقكم على مدار الساعة. استمتع بأجمل الأغاني وأروع البرامج على بوظبي اف ام.

0: مع أبوظبي اف ام.
1: وين رايح؟
0: صوتك الاقرب واحساسك الاجمل، يومك احلى ولحظاتك اجمل. استمع واستمتع.
1: وين رايح؟
0: وعيش اجواء أبوظبي.

0: من إذاعة أبوظبي نعطي اللحظة حضور، وللصوت هناك معنا، خلك معانا وتهنى.
1: أبوظبي FM

0: من نبض الإمارات نرسل لكم موجات تحمل جمال المكان وروح الإنسان.
1: أبوظبي FM.

عدد شهر أبريل من مجلة ناشونال جيوغرافيك العربية. متحف التاريخ الطبيعي أبو ظبي، صرح جديد في جزيرة السعديات يحكي قصة الحياة على لسان تحف رائعات. مآسي بيزنطة في عصر الظلمات، علماء يستنطقون كنوزا غارقة علها تبوح بأسرار إمبراطورية بائدة. ملهمو ناشونال جيوغرافيك، رموز ومغامرون ومبدعون وحالمون يثابرون ويناضلون لأجل كوكب سالم مأمون. للاشتراك واقتناء المجلة بنسختها الورقية يرجى الاتصال على 600-500-877 أو زيارة توزيع.ae. مجلة ناشونال جيوغرافيك العربية، مجلتك العالمية بلغتك العربية.

0: حياة الأسرة مو مجرد أشخاص نعيش معهم. الأسرة عالم صغير نصنع فيه معنى الحب والأمان. الأسرة.
1: يقول آلان دوبوتون في كتابه مسرات صغيرة: من المسرات ما هو صامت لدرجة أن نغفل عن وجوده. تنبيهنا لها يخلينا أكثر قدرة على توجيه اهتمامنا للأمور البسيطة. بعض المسرات داخل الأسرة تكون صامتة، انتباهنا لها يخلينا نقدر التفاصيل الصغيرة اللي منها يكون دفء البيت.
0: حياة الأسرة.

0: أنت في الدنيا الحياة.
1: مكافآت بانتظارك مع كل مكالمة أو استخدام للتطبيق عبر عملات كوتشات، استبدلها بقسائم خصم، اشتراكات في آي بي، ملصقات وأكثر. حمل تطبيق كوتشات الآن.

الموسيقى لا تعرف الحدود، صوت النغم الأصيل، أبو ظبي.

الأغاني اللي تحبها والبرامج اللي تنتظرها كلها على أبوظبي FM.

0: أقلام إماراتية، إضاءة على أعمال أدبية لكتاب من الإمارات.
1: قصة النفس الإنسانية حين تسمو إلى الذروة وحين تنحدر إلى القاع. هكذا جاء على غلاف الإصدار الأول للرواية التي نتعرف عليها اليوم، رواية شاهندة. هذه الرواية تصنف بأنها أول عمل روائي في دولة الإمارات. رواية شاهندة من تأليف الأديب الدبلوماسي راشد عبد الله النعيمي، وزير الخارجية السابق لدولة الإمارات. ورد في الملحق الثقافي لصحيفة الخليج في عددها الصادر بتاريخ 27 من أغسطس عام 2012. يصعب على متتبع مسيرة الرواية في الإمارات أن يتجاهل رواية شاهندة لمؤلفها راشد النعيمي، صدرت في عام 71، ستبقى حاضرة أبداً في تاريخ السرد الإماراتي، ليس فقط لأنها دشنت هذا الفن الأدبي في الإمارات، بل لكونها علامة فاصلة للمقارنة يمكن العودة إليها لمعرفة مدى تطور أدب الرواية على يد مبدعي الرواية الإماراتيين. عن هذه الرواية تحدث كذلك راشد النعيمي مؤلفها في لقاء لصحيفة الاتحاد في مارس عام 2011، وقال: لم يكن هدفي في هذه الرواية هو الريادة أو أن أكون كاتباً رياديًا، ببساطة وجدت أنني من خلال هذه التجربة قادر على الكتابة، لقد عبرت عن تجربة معينة بأسلوب روائي بسيط. تسير أحداث رواية شاهندة خلال فترة قديمة من عمر المنطقة، تدور فصولها بين الصحراء والبحر وحياة القرى المتاخمة للساحل. تدور آنذاك قصة حاكها خيال عامي في أجواء تجمع الفانتازيا بالتاريخ القديم عن شاهندة، فتاة فائقة الحسن قادمة من أرض غريبة حولتها حياتها القاسية إلى أن تكون مظلومة في كثير من الأحيان. هكذا تبدو شاهندة منذ البداية الأولى لظهورها في فصول هذه الرواية، بعدما تحطم المركب الذي كانت تستقله برفقة والديها وهي صبية صغيرة، لتبدأ من هناك رحلة التيه التي تحولت شاهندة تحت وطأة ظروفها، لكأن الرواية تقدم لقرائها قراءة نفسية لتقلبات النفس البشرية في مواقف الضعف والقوة. بقدر ما أوتيت شاهندة من جمال، بقدر ما نالت من سمعتها ألسنة الناس، لتتوالى بعد ذلك فصول القصة تروي حكاية شاهندة التي تكبر وتشتد رغبة الانتقام في نفسها اشتعالا، لكأنما هي رحلة ولكن للانتقام، لتتحول شاهندة من فتاة تلوك سمعتها الألسن إلى سيدة يحسب لها ألف حساب. بين هذه وتلك مفارقات وتقلبات بين دروبها تبحث شاهندة عن تصفية حساباتها مع كل من غدر بها أو استغلها. رواية شاهندة رواية تستحق القراءة.
0: أقلام إماراتية، إعداد وتقديم هيثم حمدان، إخراج وليد سراب.
2: أبوظبي اف ام، محطة تجمعنا على المحبة والفرح.

عندما تترك الكلمات تبدأ الموسيقى. اسمعنا اسمعنا وعيش اللحظة على إذاعة أبو ظبي 90 FM. خلها دوم في البال.

0: من ذاكرة الزمن.
1: أما اللي ما يفهم شيء الحاضر يشوف الحاضر ولا يشوف الماضي، هذا ما يسوي شيء ولا يعمل شيء. لازم يعرف ماضي أهله، وانتم تفهمون عن ماضي أهلكم وعن ماضيكم، تفهمون حتى أن يفهم الطريق يشوف.
0: نستحضر الماضي على أبو ظبي.

0: لأن ذوقك يستاهل الأفضل. أبوظبي أف أم. رجال والله رجال، من أشعار صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله، ألحان محمد الأحمد، من أداء الأوركسترا الوطنية لدولة الإمارات العربية المتحدة.
1: ترى الإمارات يلدها غليظ ولحمتها مرة. نحن ما ننكد.

0: استكثرك وقتي علي وفداك، عادت زماني كل ما طار هول.
1: موسيقى صوت عبق الماضي بأثير الحاضر.
2: راجع بشوقي ولهفتي
1: أهوبي FM 90 FM خلها دوم في البال.

0: على موجتنا
1: أبو ظبي أف أم.
0: الحكاية أحلى والأغنية أقرب. أبو ظبي أف أم.
2: أبو ظبي أف أم.
3: باقات فريدم مصممة عشان تناسب اسلوب حياتك. فريدم، اختيارك بكيفك. اعرف اكثر بزيارة en.ae. تطبق الشروط والاحكام. en دائما في اكثر.

المتعة تبدأ من بوظبي اف ام. لا تغير الموجة، ارفع الصوت.

المتعة تبدأ من قلب العاصمة، من بوظبي اف ام. صوتي ونسك طول اليوم، تجمع الذوق والمتعة والإحساس. بوظبي اف ام.

0: ابو ظبي اف ام تجمع الذوق والمتعة.
1: كم عنيت ويتمت ولا مقصدي يا شيخ رؤياك
0: والإحساس
2: وانا اقصد على حبك وسادي لكن نبيات شعري

0: مع كل نغمة ومع كل كلمة نرسم لك مزاج اليوم.
1: أبوظبي FM.

باقات فريدم، خيارات البيانات والمكالمات غير المحدودة والترفيه وغيرها. اعرف أكثر عبر end.ae. تطبق شروط والأحكام. end دائما في أكثر.

كل جديد وكل ما تحب تسمعه على موجتنا. الحكاية أحلى والأغنية أقرب، خلك قريب وخلك على موجة بوظبي.

0: حياة الأسرة مو مجرد أشخاص نعيش معهم. الأسرة عالم صغير نصنع فيه معنى الحب والأمان. الأسرة.
1: يقول آلان دوبوتون في كتابه مسرات صغيرة: من المسرات ما هو صامت لدرجة أن نغفل عن وجوده. تنبيهنا لها يخلينا أكثر قدرة على توجيه اهتمامنا للأمور البسيطة. بعض المسرات داخل الأسرة تكون صامتة، انتباهنا لها يخلينا نقدر التفاصيل الصغيرة اللي منها يكون دفء البيت.
0: حياة الأسرة.
1: خلك قريب وخلك على موجة بوظبي FM.

كان الآن موعد أذان الظهر حسب التوقيت المحلي بمدينة أبوظبي وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فروق التوقيت.

الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمداً الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعث مقاماً محموداً الذي وعدته.

0: أقلام إماراتية، إضاءة على أعمال أدبية لكتاب من الإمارات.
1: قصة النفس الإنسانية حين تسمو إلى الذروة وحين تنحدر إلى القاع. هكذا جاء على غلاف الإصدار الأول للرواية التي نتعرف عليها اليوم، رواية شاهندة. هذه الرواية تصنف بأنها أول عمل روائي في دولة الإمارات. رواية شاهندة من تأليف الأديب الدبلوماسي راشد عبد الله النعيمي وزير الخارجية السابق لدولة الإمارات. ورد في الملحق الثقافي لصحيفة الخليج في عددها الصادر بتاريخ 27 من أغسطس عام 2012. يصعب على متتبع مسيرة الرواية في الإمارات أن يتجاهل رواية شاهندة لمؤلفها راشد النعيمي، صدرت في عام 71، ستبقى حاضرة أبداً في تاريخ السرد الإماراتي، ليس فقط لأنها دشنت هذا الفن الأدبي في الإمارات، بل لكونها علامة فاصلة للمقارنة يمكن العودة إليها لمعرفة مدى تطور أدب الرواية على يد مبدعي الرواية الإماراتيين. عن هذه الرواية تحدث كذلك راشد النعيمي مؤلفها في لقاء لصحيفة الاتحاد في مارس عام 2011، وقال: لم يكن هدفي في هذه الرواية هو الريادة أو أن أكون كاتباً رياديًا، ببساطة وجدت أنني من خلال هذه التجربة قادر على الكتابة، لقد عبرت عن تجربة معينة بأسلوب روائي بسيط. تسير أحداث رواية شاهندة خلال فترة قديمة من عمر المنطقة، تدور فصولها بين الصحراء والبحر وحياة القرى المتاخمة للساحل. تدور آنذاك قصة حاكها خيال عامي في أجواء تجمع الفانتازيا بالتاريخ القديم عن شاهندة، فتاة فائقة الحسن قادمة من أرض غريبة حولتها حياتها القاسية إلى أن تكون مظلومة في كثير من الأحيان. هكذا تبدو شاهندة منذ البداية الأولى لظهورها في فصول هذه الرواية، بعدما تحطم المركب الذي كانت تستقله برفقة والديها وهي صبية صغيرة، لتبدأ من هناك رحلة التيه التي تحولت شاهندة تحت وطأة ظروفها، لكأن الرواية تقدم لقرائها قراءة نفسية لتقلبات النفس البشرية في مواقف الضعف والقوة. بقدر ما أوتيت شاهندة من جمال، بقدر ما نالت من سمعتها ألسنة الناس، لتتوالى بعد ذلك فصول القصة تروي حكاية شاهندة التي تكبر وتشتد رغبة الانتقام في نفسها اشتعالا، لكأنما هي رحلة ولكن للانتقام، لتتحول شاهندة من فتاة تلوك سمعتها الألسن إلى سيدة يحسب لها ألف حساب. بين هذه وتلك مفارقات وتقلبات بين دروبها تبحث شاهندة عن تصفية حساباتها مع كل من غدر بها أو استغلها. رواية شاهندة رواية تستحق القراءة.
0: أقلام إماراتية، إعداد وتقديم هيثم حمدان، إخراج وليد سراب.
2: من قلب العاصمة نوصل لكم أجمل الأوقات. بوظبي FM.

ابوظبي اف ام، حيث يبدأ المزاج الجميل. نغم يلامس القلب. صباحكم ومساكم أجمل مع أبوظبي

0: ماشي
1: نزل نزل نزل حتى عندي سويتش نزل عندك الله الله الله.

الأغاني اللي تحبها والبرامج اللي تنتظرها كلها على أبوظبي FM.

يلا ماني ليك دول انا لك ماني انا متعلق

وانا منهم وش والله.

0: يعطيكم العافيه.
1: ابو ظبي اف ام.
2: تراني مرات يلدها غليظ ولحمتها مره نحمل نكد.

0: الأصالة روح تتناغم فيها الألحان،
1: هيا تفضل
0: وبجمل الأبيات تمتزج أروع الأصوات.

أبوظبي FM، صوتك الأقرب وإحساسك الأجمل.

0: غيرك صرت عشقان مفتوح.
1: انت يا الله خيرك
0: اسأل الوقت والايام واسأل ضميرك كيف في عشقك تطول.

عمري سر حبي وامري في محبتك مرون وتعتقد في الظن واني بغيرك صرت عشقان مفتون اسال الوقت والايام واسال ضمير

0: الأصالة روح تتناغم فيها الألحان،
1: الحب خلت سيرتك داخل الروح،
0: وبجمل الأبيات تمتزج أروع الأصوات. تسعين أف أم، خلها دوم في البال.

باقات فريدم مصممة عشان تناسب اسلوب حياتك. فريدم، اختيارك بكيفك. اعرف اكثر بزيارة en.ae. تطبق الشروط والاحكام. en، دايما في اكثر.

يا مرحبا بالدوحي ومثايله ليت هل خل النصوحي ابه الدنيا زهت هو لنا المربوحي يا حظي والبخت قايد عجيد سروحي لذاير والتفت راعي العين الذبوحي وهداي بظللت ابه السنين سروحي والفرحة عيدت يبقى لنا المربوحي دنيانا ليحوت شهم عالي الشبوحي يرقى كل من علت أخلاقي فروحي بالطيب تكاملت أسهر وانا الميروحي وعيوني ما غفت وشدى حمام النوحي والورقة ليلعت من ونتي مفضوحي خلوي ما سلت مضناية باللحوحي يازي ورد وضمت لوبه ما بي أبوحي دنياي تهردمت لوبه ما بي أبوحي دنياي تهردمت

0: يا حبيبي
1: حياة الأسرة مو مجرد أشخاص نعيش معهم. الأسرة عالم صغير نصنع فيه معنى الحب والأمان. الأسرة.
2: يقول آلان دوبوتون في كتابه مسرات صغيرة: من المسرات ما هو صامت لدرجة أن نغفل عن وجوده. تنبيهنا لها يخلينا أكثر قدرة على توجيه اهتمامنا للأمور البسيطة. بعض المسرات داخل الأسرة تكون صامتة، انتباهنا لها يخلينا نقدر التفاصيل الصغيرة اللي منها يكون دفء البيت.
1: حياة الأسرة.

آن الآن موعد أذان العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة أبوظبي وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فروق التوقيت.

الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمداً الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة وابعث مقاماً محموداً الذي وعدته.

نعيش اللحظة معاكم ونصنع الذكرى. الأغاني الجميلة والفن الأصيل، موجة غير، إحساس غير. خلك قريب واستمتع، كل لحظة أجمل مع أبوظبي FM.

0: ابوظبي اف ام، حيث يبدأ المزاج الجميل. نغم يلامس القلب. صباحكم ومساكم أجمل مع أبوظبي اف ام.
1: استحبوا العائلة إلى منطقة مشجعي كأس العالم في ريم مول. أنفقوا 200 درهم إماراتي من الآن وحتى 19 من يوليو، واستمتعوا بتحديات المهارات التفاعلية والملعب المصغر والأنشطة العائلية الممتعة. أكملوا بطاقة التحدي للدخول في السحب والفوز بجوائز مذهلة. زوروا ريم مول اليوم واستمتعوا بأجواء كأس العالم الحماسية. للمزيد من التفاصيل يرجى زيارة ريم مول.ae. تطبق الشروط والأحكام.

0: أقلام إماراتية، إضاءة على أعمال أدبية لكتاب من الإمارات.
1: قصة النفس الإنسانية حين تسمو إلى الذروة وحين تنحدر إلى القاع. هكذا جاء على غلاف الإصدار الأول للرواية التي نتعرف عليها اليوم، رواية شاهندة. هذه الرواية تصنف بأنها أول عمل روائي في دولة الإمارات. رواية شاهندة من تأليف الأديب الدبلوماسي راشد عبد الله النعيمي وزير الخارجية السابق لدولة الإمارات. ورد في الملحق الثقافي لصحيفة الخليج في عددها الصادر بتاريخ 27 من أغسطس عام 2012. يصعب على متتبع مسيرة الرواية في الإمارات أن يتجاهل رواية شاهندة لمؤلفها راشد النعيمي، صدرت في عام 71، ستبقى حاضرة أبداً في تاريخ السرد الإماراتي، ليس فقط لأنها دشنت هذا الفن الأدبي في الإمارات، بل لكونها علامة فاصلة للمقارنة يمكن العودة إليها لمعرفة مدى تطور أدب الرواية على يد مبدعي الرواية الإماراتيين. عن هذه الرواية تحدث كذلك راشد النعيمي مؤلفها في لقاء لصحيفة الاتحاد في مارس عام 2011، وقال: لم يكن هدفي في هذه الرواية هو الريادة أو أن أكون كاتباً رياديًا، ببساطة وجدت أنني من خلال هذه التجربة قادر على الكتابة، لقد عبرت عن تجربة معينة بأسلوب روائي بسيط. تسير أحداث رواية شاهندة خلال فترة قديمة من عمر المنطقة، تدور فصولها بين الصحراء والبحر وحياة القرى المتاخمة للساحل. تدور آنذاك قصة حاكها خيال عامي في أجواء تجمع الفانتازيا بالتاريخ القديم عن شاهندة، فتاة فائقة الحسن قادمة من أرض غريبة حولتها حياتها القاسية إلى أن تكون مظلومة في كثير من الأحيان. هكذا تبدو شاهندة منذ البداية الأولى لظهورها في فصول هذه الرواية، بعدما تحطم المركب الذي كانت تستقله برفقة والديها وهي صبية صغيرة، لتبدأ من هناك رحلة التيه.

0: التي تحولت شاهندة تحت وطأة ظروفها، لكأن الرواية تقدم لقرائها قراءة نفسية لتقلبات النفس البشرية في مواقف الضعف والقوة. بقدر ما أوتيت شاهندة من جمال، بقدر ما نالت من سمعتها ألسنة الناس، لتتوالى بعد ذلك فصول القصة تروي حكاية شاهندة التي تكبر وتشتد رغبة الانتقام في نفسها اشتعالا، لكأنما هي رحلة ولكن للانتقام. لتتحول شاهندة من فتاة تلوك سمعتها الألسن إلى سيدة يحسب لها ألف حساب. بين هذه وتلك مفارقات وتقلبات، بين دروبها تبحث شاهندة عن تصفية حساباتها مع كل من غدر بها أو استغلها. رواية شاهندة رواية تستحق القراءة.
1: أقلام إماراتية. إعداد وتقديم هيثم حمدان. إخراج وليد سراب.

0: صوت من العاصمة يرافقكم أينما كنتم.
1: أبوظبي أف أم.
2: أكيد تدري صوتك العذب لا غاية.

0: لحظة هدوء، لحظة سرور، لحظة لإذاعة أبوظبي لها حضور.
1: أبوظبي FM.

صباحكم ومساكم أجمل مع أبوظبي FM. باقات فريدم، خيارات البيانات والمكالمات غير المحدودة والترفيه وغيرها. اعرف أكثر عبر end.ae. تطبق شروط والأحكام. end دائما في أكثر.

الأغاني اللي تحبها. والبرامج اللي تنتظرها كلها على أبوظبي FM.

0: من نبض الإمارات نرسل لكم موجات تحمل جمال المكان وروح الإنسان.
1: أبوظبي FM.

0: ظبي اف ام.
1: اصطحبوا العائلة إلى منطقة مشجعي كأس العالم في ريم مول، أنفقوا 200 درهم إماراتي من الآن وحتى 19 من يوليو، واستمتعوا بتحديات المهارات التفاعلية والملعب المصغر والأنشطة العائلية الممتعة. أكملوا بطاقة التحدي للدخول في السحب والفوز بجوائز مذهلة. زوروا ريم مول اليوم واستمتعوا بأجواء كأس العالم الحماسية. للمزيد من التفاصيل يرجى زيارة reemmall.ae. تطبق الشروط والأحكام.
0: عندما تترك الكلمات تبدأ الموسيقى. اسمعنا اسمعنا وعيش اللحظة على إذاعة أبو ظبي 90 FM. خلها دوم في البال.

أبوظبي اف ام، استمع واستمتع، معاكم دايما اقرب وعيش اجواء أبوظبي اف ام. أبوظبي اف ام، صوت الامارات اللي تحبه.

0: من ذاكرة الزمن.
1: أما اللي ما يفهم شيء الحاضر يشوف الحاضر ولا يشوف الماضي، هذا ما يسوي شيء ولا يعمل شيء. لازم يعرف ماضي أهله، وانتوا تفهمون عن ماضي أهلكم وعن ماضيكم، تفهمون حتى أنه يفهم الطريق يشوف.
0: نستحضر الماضي على أبو ظبي.

المتعة تبدأ من بوظبي اف ام. لا تغير الموجة، ارفع الصوت.

الأصالة روح تتناغم فيها الألحان وبجمل الأبيات تمتزج أروع الأصوات 90

اصطحبوا العائلة إلى منطقة مشجعي كأس العالم في ريم مول. أنفقوا 200 درهم إماراتي من الآن وحتى 19 من يوليو، واستمتعوا بتحديات المهارات التفاعلية والملعب المصغر والأنشطة العائلية الممتعة. أكملوا بطاقة التحدي للدخول في السحب والفوز بجوائز مذهلة. زوروا ريم مول اليوم واستمتعوا بأجواء كأس العالم الحماسية. للمزيد من التفاصيل يرجى زيارة ريم مول.ae. تطبق الشروط والأحكام.

عدد شهر أبريل من مجلة ناشونال جيوغرافيك العربية. متحف التاريخ الطبيعي أبو ظبي، صرح جديد في جزيرة السعديات يحكي قصة الحياة على لسان تحف رائعات. مآسي بيزنطة في عصر الظلمات، علماء يستنطقون كنوزا غارقة علها تبوح بأسرار إمبراطورية بائدة. ملهمو ناشونال جيوغرافيك، رموز ومغامرون ومبدعون وحالمون يثابرون ويناضلون لأجل كوكب سالم مأمون. للاشتراك واقتناء المجلة بنسختها الورقية يرجى الاتصال على 600-500-877 أو زيارة توزيع.ae. مجلة ناشونال جيوغرافيك العربية، مجلتك العالمية بلغتك العربية.

من أبوظبي FM لكل مكان، نرافقكم على مدار الساعة. استمتع بأجمل الأغاني وأروع البرامج على أبوظبي FM.

0: Sorry, come on.
1: مع أبوظبي اف ام.
2: وين رايح؟
1: صوتك الاقرب واحساسك الاجمل، يومك احلى ولحظاتك اجمل. استمع واستمتع.
2: وين رايح؟
1: وعيش اجواء أبوظبي.

حياة الأسرة مو مجرد أشخاص نعيش معهم. الأسرة عالم صغير نصنع فيه معنى الحب والأمان. الأسرة.

0: يقول ألان دوبوتون في كتابه مسرات صغيرة: من المسرات ما هو صامت لدرجة أن نغفل عن وجوده. تنبيهنا لها يخلينا أكثر قدرة على توجيه اهتمامنا للأمور البسيطة. بعض المسرات داخل الأسرة تكون صامتة، انتباهنا لها يخلينا نقدر التفاصيل الصغيرة اللي منها يكون دفء البيت.
1: حياة الأسرة.

كان الآن موعد أذان المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة أبوظبي وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فروق التوقيت.

الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمداً الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة وابعث مقاماً محموداً الذي وعدته.

0: نبض الإمارات وصوت الحياة. استمتع بأجمل الأغاني وأروع البرامج على أبوظبي FM.
1: أقلام إماراتية، إضاءة على أعمال أدبية لكتاب من الإمارات.
2: قصة النفس الإنسانية حين تسمو إلى الذروة وحين تنحدر إلى القاع.

0: هكذا جاء على غلاف الإصدار الأول للرواية التي نتعرف عليها اليوم، رواية شاهندة. هذه الرواية تصنف بأنها أول عمل روائي في دولة الإمارات. رواية شاهندة من تأليف الأديب الدبلوماسي راشد عبد الله النعيمي وزير الخارجية السابق لدولة الإمارات. ورد في الملحق الثقافي لصحيفة الخليج في عددها الصادر بتاريخ 27 من أغسطس عام 2012. يصعب على متتبع مسيرة الرواية في الإمارات أن يتجاهل رواية شاهندة لمؤلفها راشد النعيمي، صدرت في عام 71، ستبقى حاضرة أبداً في تاريخ السرد الإماراتي، ليس فقط لأنها دشنت هذا الفن الأدبي في الإمارات، بل لكونها علامة فاصلة للمقارنة يمكن العودة إليها لمعرفة مدى تطور أدب الرواية على يد مبدعي الرواية الإماراتيين. عن هذه الرواية تحدث كذلك راشد النعيمي مؤلفها في لقاء لصحيفة الاتحاد في مارس عام 2011، وقال: لم يكن هدفي في هذه الرواية هو الريادة أو أن أكون كاتباً رياديًا، ببساطة وجدت أنني من خلال هذه التجربة قادر على الكتابة، لقد عبرت عن تجربة معينة بأسلوب روائي بسيط. تسير أحداث رواية شاهندة خلال فترة قديمة من عمر المنطقة، تدور فصولها بين الصحراء والبحر وحياة القرى المتاخمة للساحل. تدور آنذاك قصة حاكها خيال عامي في أجواء تجمع الفانتازيا بالتاريخ القديم عن شاهندة، فتاة فائقة الحسن قادمة من أرض غريبة حولتها حياتها القاسية إلى أن تكون مظلومة في كثير من الأحيان. هكذا تبدو شاهندة منذ البداية الأولى لظهورها في فصول هذه الرواية، بعدما تحطم المركب الذي كانت تستقله برفقة والديها وهي صبية صغيرة، لتبدأ من هناك رحلة التيه التي تحولت شاهندة تحت وطأة ظروفها، لكأن الرواية تقدم لقرائها قراءة نفسية لتقلبات النفس البشرية في مواقف الضعف والقوة. بقدر ما أوتيت شاهندة من جمال، بقدر ما نالت من سمعتها ألسنة الناس، لتتوالى بعد ذلك فصول القصة تروي حكاية شاهندة التي تكبر وتشتد رغبة الانتقام في نفسها اشتعالاً، لكأنما هي رحلة ولكن للانتقام، لتتحول شاهندة من فتاة تلوك سمعتها الألسن إلى سيدة يحسب لها ألف حساب. بين هذه وتلك مفارقات وتقلبات بين دروبها تبحث شاهندة عن تصفية حساباتها مع كل من غدر بها أو استغلها. رواية شاهندة رواية تستحق القراءة.
1: أقلام إماراتية. إعداد وتقديم هيثم حمدان. إخراج وليد سراب.

0: على موجتنا أبو ظبي اف ام. الحكاية أحلى والأغنية أقرب. أبو ظبي اف ام.
1: أبو ظبي اف ام. من ذاكرة الزمن نستحضر الماضي.

في هذا العدد من مجلة زهرة الخليج، ميرا الكعبي تزين الغلاف وتؤكد: الخيل جزء مني تربيت على حبه. ونقرأ معا: المرأة الإماراتية في ميادين العز. ونلتقي آمنة العديدي التي تكشف: خدمة المجتمع جوهر العمل الوطني. ونحاور شم المرزوقي التي

تطمح إلى حمل الحرفة الإماراتية إلى العالم. كما تجدون أحدث صيحات الموضة والعطور والديكور، لا تفوتوا قراءة هذا العدد المتميز من خلال الاشتراك في خدمة توزيع أو أمازون للحصول على نسختكم الورقية أو تحميل تطبيق زهرة الخليج المجاني.

نعيش اللحظة معاكم ونصنع الذكرى. الأغاني الجميلة والفن الأصيل، موجة غير، إحساس غير. خلك قريب واستمتع، كل لحظة أجمل مع أبوظبي FM.

0: حياة الأسرة مو مجرد أشخاص نعيش معهم. الأسرة عالم صغير نصنع فيه معنى الحب والأمان. الأسرة.
1: يقول آلان دوبوتون في كتابه مسرات صغيرة: من المسرات ما هو صامت لدرجة أن نغفل عن وجوده. تنبيهنا لها يخلينا أكثر قدرة على توجيه اهتمامنا للأمور البسيطة. بعض المسرات داخل الأسرة تكون صامتة، انتباهنا لها يخلينا نقدر التفاصيل الصغيرة اللي منها يكون دفء البيت.
0: حياة الأسرة.

حان الآن موعد أذان العشاء حسب التوقيت المحلي بمدينة أبوظبي وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فروق التوقيت.

والصلاة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمداً الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة وابعث مقاماً محموداً الذي وعدته.

0: أقلام إماراتية، إضاءة على أعمال أدبية لكتاب من الإمارات.
1: قصة النفس الإنسانية حين تسمو إلى الذروة وحين تنحدر إلى القاع. هكذا جاء على غلاف الإصدار الأول للرواية التي نتعرف عليها اليوم، رواية شاهندة. هذه الرواية تصنف بأنها أول عمل روائي في دولة الإمارات. رواية شاهندة من تأليف الأديب الدبلوماسي راشد عبد الله النعيمي وزير الخارجية السابق لدولة الإمارات. ورد في الملحق الثقافي لصحيفة الخليج في عددها الصادر بتاريخ 27 من أغسطس عام 2012. يصعب على متتبع مسيرة الرواية في الإمارات أن يتجاهل رواية شاهندة لمؤلفها راشد النعيمي، صدرت في عام 71، ستبقى حاضرة أبداً في تاريخ السرد الإماراتي، ليس فقط لأنها دشنت هذا الفن الأدبي في الإمارات، بل لكونها علامة فاصلة للمقارنة يمكن العودة إليها لمعرفة مدى تطور أدب الرواية على يد مبدعي الرواية الإماراتيين. عن هذه الرواية تحدث كذلك راشد النعيمي مؤلفها في لقاء لصحيفة الاتحاد في مارس عام 2011، وقال: لم يكن هدفي في هذه الرواية هو الريادة أو أن أكون كاتباً رياديًا، ببساطة وجدت أنني من خلال هذه التجربة قادر على الكتابة، لقد عبرت عن تجربة معينة بأسلوب روائي بسيط. تسير أحداث رواية شاهندة خلال فترة قديمة من عمر المنطقة، تدور فصولها بين الصحراء والبحر وحياة القرى المتاخمة للساحل. تدور آنذاك قصة حاكها خيال عامي في أجواء تجمع الفانتازيا بالتاريخ القديم عن شاهندة، فتاة فائقة الحسن قادمة من أرض غريبة حولتها حياتها القاسية إلى أن تكون مظلومة في كثير من الأحيان. هكذا تبدو شاهندة منذ البداية الأولى لظهورها في فصول هذه الرواية، بعدما تحطم المركب الذي كانت تستقله برفقة والديها وهي صبية صغيرة، لتبدأ من هناك رحلة التيه التي تحولت شاهندة تحت وطأة ظروفها، لكأن الرواية تقدم لقرائها قراءة نفسية لتقلبات النفس البشرية في مواقف الضعف والقوة. بقدر ما أوتيت شاهندة من جمال، بقدر ما نالت من سمعتها ألسنة الناس، لتتوالى بعد ذلك فصول القصة تروي حكاية شاهندة التي تكبر وتشتد رغبة الانتقام في نفسها اشتعالاً، لكأنما هي رحلة ولكن للانتقام، لتتحول شاهندة من فتاة تلوك سمعتها الألسن إلى سيدة يحسب لها ألف حساب. بين هذه وتلك مفارقات وتقلبات بين دروبها تبحث شاهندة عن تصفية حساباتها مع كل من غدر بها أو استغلها. رواية شاهندة رواية تستحق القراءة.
0: أقلام إماراتية، إعداد وتقديم هيثم حمدان، إخراج وليد سراب.
2: مع كل نغمة ومع كل كلمة نرسم لك مزاج اليوم.
3: أبوظبي FM.

0: كلمة استكثرك وقتي علي وغداك عادت زماني كل ما طار هول
1: موسيقى صوت عبق الماضي بأثير الحاضر
2: راجع بشوقي ولهفتي
1: أهو غبي أف أم 90 أف أم خلها دوم في البال.

0: تغير الموجة.
1: المتعة تبدأ من بوظبي اف ام.
2: خليك قريب من أحبابك واستمتع مجاناً بمكالمات صوت وفيديو فائقة الدقة سواء كانت فردية أو جماعية مع فلاتر تضيف المتعة لكل مكالمة. حمل تطبيق جو تشات الآن

0: خلك قريب.
1: جيتك بقلبي وعد لاه يا قلبي
0: واستمتع بوضبي.

كما الطفل المدلل يلعب بالمواجع كما الطفل المدلل ما يحس بالوقت

هكذا هكذا الحب له شتى المعاني والصور، حدك حلو وحد مر وحد ضامي وذا طبع البشر.

حلوة وحد مر وحد ضامي وذا طبع البشر وأنا أحبه أحبه أحبه أحبه أحبه, أحبه

أحبه وحتى الصبر علمني أحب، وحتى الصمت كلمني أحب، حتى الصبر

0: لابد ما يرجع ويصحى يوم ويصحي ضميره.
1: صوت من العاصمة يرافقكم أينما كنتم.
2: أبوظبي FM

0: لحظة هدوء، لحظة سرور، لحظة لإذاعة أبوظبي لها حضور.
1: أبوظبي FM.

الأصالة روح تتناغم فيها الألحان وبجمل الأبيات تمتزج أروع الأصالة.

الأغاني الجميلة. والفن الأصيل على بوظبي FM.

0: يا محلى هالزمن ومحلى أغانيه.
1: كان يا مكة
2: الحزن رسم بعيني.
0: أبو ظبي أف أم، صوت النخبة، تسمعه الصفوة.

عندما تترك الكلمات تبدأ الموسيقى. اسمعنا اسمعنا وعيش اللحظة على إذاعة أبو ظبي 90 FM. خلها دوم في البال.

كل جديد وكل ما تحب تسمعه نغم يلامس القلب على بوضع.

على موجتنا أبو ظبي اف ام. الحكاية أحلى والأغنية أقرب. أبو ظبي اف ام.

0: المتعة تبدأ من قلب العاصمة، من أبوظبي FM. صوتي ونسك طول اليوم، تجمع الذوق والمتعة والإحساس. أبوظبي FM.
1: باقات فريدم مصممة عشان تناسب اسلوب حياتك. فريدم، اختيارك بكيفك. اعرف اكثر بزيارة en.ae. تطبق الشروط والاحكام. en، دايما في اكثر.

أبوظبي أف أم، صوتك الأقرب وإحساسك الأجمل. باقات فريدم، خيارات البيانات والمكالمات غير المحدودة والترفيه وغيرها. اعرف أكثر عبر en.ae. تطبق شروط والأحكام. en دائما في أكثر. الله.

0: صوت من العاصمة يرافقكم أينما كنتم.
1: أبوظبي FM

نبض الإمارات وصوت الحياة. استمتع بأجمل الأغاني وأروع البرامج على أبوظبي FM.

كل جديد وكل ما تحب تسمعه على موجتنا. الحكاية أحلى والأغنية أقرب، خلك قريب وخلك على موجة أبوظبي

نعيش اللحظة معاكم ونصنع الذكرى. الأغاني الجميلة والفن الأصيل، موجة غير، إحساس غير. خلك قريب واستمتع، كل لحظة أجمل مع أبوظبي FM.

طبقات فريدم مصممة عشان تناسب أسلوب حياتك. فريدم، اختيارك بكيفك. اعرف أكثر بزيارة en.ae. تطبق الشروط والأحكام. en، دائما في أكثر.

أبوظبي أف أم، استمع واستمتع، معاكم دايما أقرب، وعيش أجواء أبوظبي أف أم. أبوظبي أف أم، صوت الإمارات اللي تحبه.

0: من نبض الإمارات نرسل لكم موجات تحمل جمال المكان وروح الإنسان.
1: أبوظبي FM.

0: مع أبوظبي اف ام.
1: وين رايح؟
0: صوتك الاقرب واحساسك الاجمل، يومك احلى ولحظاتك اجمل. استمع واستمتع.
1: وين رايح؟
0: وعيش اجواء أبوظبي

0: من إذاعة أبوظبي، نعطي اللحظة حضور وللصوت هناك معنا، خلك معانا وتهنى.
1: أبوظبي FM. عدد شهر أبريل من مجلة ناشونال جيوغرافيك العربية. متحف التاريخ الطبيعي أبوظبي، صرح جديد في جزيرة السعديات.

ابوظبي اف ام، حيث يبدأ المزاج الجميل. نغم يلامس القلب. صباحكم ومساكم أجمل مع أبوظبي اف ام.

0: من بوظبي FM لكل مكان، نرافقكم على مدار الساعة. استمتع بأجمل الأغاني وأروع البرامج على بوظبي FM.
1: مكافآت بانتظارك مع كل مكالمة أو استخدام للتطبيق عبر عملات كوتشات، استبدلها بقسائم خصم، اشتراكات في IP، ملصقات وأكثر. حمل تطبيق كوتشات الآن.

الموسيقى لا تعرف الحدود، صوت النغم الأصيل.

0: صوت من العاصمة يرافقكم أينما كنتم.
1: أبوظبي FM.